0: تسمعوا راديو الحارة.
1: عم تسمعوا الراديو.
2: عم تسمعوا راديو الحارة.
3: تسمعوا راديو الحارة.
4: تسمعوا راديو الحارة. تسمعوا راديو الحارة.

0: إذاعة الحارة راديو الحارة دوت نت.
1: Good morning. And good afternoon. And wherever you are, you're Radio Al-Hara.